0: بالكل يو بالمقرعد اختلفت بالارسو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. كيف البيت رحمك الله؟
0: الله دي نسينا راز ورور مشوك تاو جيكم جينا دا
1: شي برابر شير زمان كورتاك ما خبركم
0: شير زمان خانا شيخ.